الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم

والله بما يعملون محيط. وإذ يزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا علب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لما تراءت الفئتان تكص على عقبيه نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا

أصحاب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولا تكونوا كالذين خرجوا

0: أأنا سواي يصدون عن سبيل الله.
1: Nanya panjang Ibu Nur, wari'a an-nasi.

0: الشيطان أعمالهم وقال لا غالب له غالب لهم اليوم من الناس وإني جار لكم ولما تراءت الفئات نقصوا على عقبين وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan neknya di matai kebetulan ya lagi kurang sehat adik Saleha. Biasanya beliau itu berdua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, ini dengan siapa?
2: Ini dengan Ibu Ani di Imasin.
1: Iya, dengan Ibu Ani di Imasin, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم

ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس

النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. إمام حمزة.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat